0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في الفاتيكان أعضاء نادي القديس بطرس، ووجه لهم كلمة توقف فيها عند أهمية الرسالة التي يقوم بها هذا النادي منذ أكثر من 150 عاما، والتي ترتكز إلى أسس ثلاثة هي الصلاة والعمل والتضحية. استهل الحبر الأعظم خطابه معربا عن سروره بهذا اللقاء، وقال إن النشاط التضامني الذي يقوم به هذا النادي منذ العام 1869 نيابة عن البابا ساعد أعدادا كبيرة من الأشخاص المحتاجين في مدينة روما من خلال توفير وجبات الطعام والمأوى والخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن هذا العمل يساهم في إظهار وجه الكنيسة الجميل، كما يشكل شهادة للإنجيل وسط الفقراء والمحتاجين. هذا ثم شاء البابا أن يسلط الضوء على الركائز الثلاث التي يستند إليها هذا النشاط، ألا وهي الصلاة والعمل والتضحية. في معرض حديثه عن الصلاة لفت ليون الرابع عشر إلى أنها تشكل ركيزة للمحبة، مؤكدا أن الإنسان يستطيع أن يعطي ما ناله، والصلاة هي الوسيلة التي ننال من خلالها المحبة التي نمنحها بدورنا للآخرين. من هذا المنطلق شجع البابا ضيوفه على العودة دائما إلى كلمة الله وإلى الصلاة كينبوع لهذا التفاني. انتقل البابا بعدها إلى الحديث عن العمل الذي من خلاله تنقل المحبة للآخرين، مشددا على أن الصلاة تصبح ناجعة

0: قطعة فقط عندما تمتد نحو الآخر، وأن المحبة التي يسكبها الروح القدس في قلوبنا هي محبة الله، محبة تلتزم في الحياة وفي الخدمة، ولابد أن تصبح هدف ونمط عيشنا. هذا ثم تحدث البابا عن الركيزة الثالثة، ألا وهي التضحية، التي تعلمنا كيف نحقق التوازن بين الصلاة والعمل، وقال أن ضيوفه ومن خلال وضع وقتهم وحماستهم وتعبهم بتصرف الأشخاص المحتاجين يشاركون في عمل المسيح نفسه الذي أحبنا ووهب حياته من أجلنا. وعندما نتحد مع تضحيته لا نحيا نحن، بل يحيا فينا المسيح. في الختام شكر البابا الحاضرين على تقديمهم المساعدة المادية المعروفة باسم فلس القديس بطرس، وهي علامة لأمانتهم ومحبتهم للبابا، وتساعد أسقف روما على تلبية احتياجات الفقراء في أبرشيته، كما تساهم في الوقت نفسه في دعم خدمة الكرسي الرسولي لصالح الكنيسة الجامعة.
1: تتعدد أشكال التعبير عن القرب من قداسة البابا لون 14 فور إعلانه أمس الأحد في ختام صلاة التبشير الملائكي عن العملية الجراحية التي ستجرى لقداسته خلال هذا الأسبوع. فمن إيطاليا وجه رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا رسالة إلى الأب الأقدس كتب فيها أن ما أعلن عنها قداسته عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي قد قبل بمشاركة وتأثر من قبل الشعب الإيطالي كله. ثم أراد رئيس الجمهورية الإيطالية أن ينقل إلى قداسة البابا محبة الإيطاليين جميعا ومحبته الشخصية، وتابع كاتبا للأب الأقدس أن بإمكانه الثقة في صلاة المؤمنين الكاثوليك وقرب الكثيرين من قداسته في إيطاليا وفي مناطق العالم المختلفة ما بين مؤمنين وغير مؤمنين. ثم ختم الرئيس سيرجيو ماتاريلا معربا للبابا لون 14 عن أطيب تمنياته بنقاهة جيدة واستعادة سريعة وكاملة لصحته. أعرب من جانبه مجلس وسقفة إيطاليا عن التفاف الكنيسة في إيطاليا حول قداسة البابا بمحبة بنوية، وقال رئيس المجلس الكاردينال ماتيو تسوبي إننا نجيب على دعوة الأب الأقدس إلى القرب الروحي منه، وأكد تذكر البابا لون 14 والصلاة من أجله. ثم تحدث عن الالتفاف حول الأب الأقدس في هذه اللحظة الحساسة والقرب من قداسته وإكاله إلى مريم العذراء خلاص الشعب الروماني. كما ورد الكاردينال توبي شكر قداسة البابا على البساطة والثقة اللتين جعلنا بهما مشاركين له في هذا الاختبار، وختم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا إننا عائلة ولستم وحدكم أيها الأب الأقدس، إننا نرافقكم بصلاتنا ومحبتنا كي تنجح العملية، وليهبكم الرب السكينة والقوة. وفي بيان يحمل توقيع نائب البابا العام على أبرشية روما الكاردينال بالداساري رينا أكدت الأبرشية القرب من قداسة البابا عقب ما علمنا بصوته من أنباء تتعلق بصحته، جاء في البيان. وتلتف أبرشية روما حول الأب الأقدس مؤكدة القرب والصلاة، وختم البيان مؤكدا إيكال البابا لون 14 إلى مريم خلاص الشعب الروماني وثقين في معونتها وحمايتها الأمومية. ومن الولايات المتحدة أكد رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك رئيس الأساقفة بول كوكلي أن الأساقفة يتحدون مع المؤمنين والأشخاص ذوي الإرادة الطيبة في الصلاة من أجل صحة قداسة البابا لون 14، وتابع فليقد الطبيب الإلهي يسوع المسيح أيادي الجراحين الذين سيجرون لقداسة البابا العملية الجراحية. ثم دعا رئيس مجلس أساقفة الولايات المتحدة الجميع إلى التوقف اليوم لرفع الصلاة مثله من أجل قداسة البابا وفريق الأطباء الذي سيعتني به. أكد من جانبهم أساقفة الأوروغواي البلد الذي تشمله زيارة البابا لون 14 الرسولية المزمع القيام بها من 6 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر إلى جانب الأرجنتين وبيرو، أكدوا أن برنامج زيارة الأب الأقدس لا يخضع حتى الآن لأي تغييرات عقب إعلان البابا عن العملية الجراحية التي ستجرى له. هذا ويفترض أن يكون الأوروغواي المحطة الأولى في هذه الزيارة الرسولية، وذلك من السادس حتى الثامن من الشهر القادم. وتابع الأساقفة أن الجماعة الكاثوليكية في الأوروغواي تتحد في الصلاة من أجل البابا لون الرابع عشر، سائلة سيرا جيدا للعملية الجراحية واستعادة الأب الأقدس لصحته سريعا. وختم مجلس الأساقفة مؤكدا مواصلة الاستعداد لاستقبال قداسة البابا وعيش فرح كبير معه. وفي بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس أساقفة الأرجنتين، دعا الأساقفة شعب الله كله إلى الوحدة في صلاة خاصة من أجل البابا لون الرابع عشر قبل العملية الجراحية المرتقبة. وأكد الأساقفة التضرع إلى الرب، سائلين أن يهب القوة والسلام للأب الأقدس في هذه اللحظة، وأن تسير العملية الجراحية كما يجب، وكي يتعافى قداسة البابا بشكل سريع وكامل. ورد البيان تسليط الضوء على ما ميز كلمات الحبر الأعظم حول هذا الموضوع خلال صلاة التبشير الملائكي أمس من سكينة وثقة يطمئناننا، ذكر الأساقفة، ويحفزاننا على البقاء متحدين مع البابا روحيا كما سأل قداسته، وأن نرافقه بمحبتنا وقربنا وصلاتنا، مكلين إياه بشكل خاص إلى الشفاعة الأمومية لمريم العذراء. أما مجلس أساقفة بيرو، البلد الذي سيزوره قداسة البابا والذي عاش وخدم فيه سنوات عديدة، فوجه عقب إعلان الأب الأقدس أمس رسالة إلى الأخوة والأخوات في الإيمان، إلى العائلة البيروية حسب ما جاء في الرسالة، والتي بدأت مشيرة إلى أن البابا لون الرابع عشر قد أعلن بسكينة عميقة وشفافية أمام المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس أنه سيخضع إلى عملية جراحية خلال الأيام القادمة بسبب اكتشاف الأطباء عقدة رئوية لدى قداسته. وتابع الأساقفة أن شهادة الثبات والوداعة التي قدمها قداسة البابا خلال إعلانه عن هذا الأمر قد أثرت فينا وتدعونا إلى اتحاد فوري في الصلاة. وأكد الأساقفة إكال الأب الأقدس إلى الرب، ودعوا المؤمنين الكاثوليك جميعا وكل الأشخاص ذوي الإرادة الطيبة إلى الوحدة في الصلاة من أجل صحة البابا لون الرابع عشر، والتضرع إلى الله رب الحياة وينبوع الصحة كي يقوي قداسة البابا ويهبه الصحة للقيام برسالته. ووصل البيان أن الأساقفة بمشاعر المحبة البنوية والقرب من خليفة القديس بطرس والشركة معه، يدعون الجماعات والعائلات والمؤمنين إلى أن يوكلوا الأب الأقدس إلى الحماية الأمومية لمريم العذراء كلية القداسة، كي يواصل الحبر الأعظم في كامل صحته القيام برسالته في خدمة الكنيسة والبشرية بأسرها، ومن أجل أن يستمر في كونه رسولا للسلام والرجاء وشاهدا للوحدة والأخوة واللقاء بين جميع الشعوب. متحدين في الإيمان والصلاة، نرافق الأب الأقدس بصلواتنا البنوية، ختم البيان الذي يحمل توقيع رئيس مجلس أساقفة بيرو المطران كارلوس غارسيا كامادير.
0: في ذكرى السنوية الثالثة لاعتداءات السابع من تشرين الأول أكتوبر، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، الذي تحدث عن أجواء انعدام الثقة السائدة في الأرض المقدسة، مضيفا أن لا أحد في إسرائيل يتحدث اليوم عن عملية السلام، كما لم يخفي غبطته قلقه إزاء التطورات الراهنة في الضفة الغربية، ولفت إلى أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لم تتحسن على الإطلاق. استهل بيتسابالا كلمته مؤكدا أن المجتمع الإسرائيلي يعاني اليوم من التفتت منذ العام 2023، وأوضح أن الرئيس الإسرائيلي ريفلين يتحدث عن أصباط إسرائيل في إشارة إلى المجتمع المحلي الذي يفتقر إلى موقف موحد. وأضاف غبطته أن لا أحد في إسرائيل يؤمن اليوم بإمكانية التوصل إلى السلام وبلوغ حل الدولتين، كما ثمة شعور بالضياع وبالغضب أحيانا تجاه المجتمع الدولي، إذ يشعر الكثير من الإسرائيليين أن ليس هناك من يصغي إليهم أو يفهمهم. بعدها لفت بيتسابيلا إلى أن أجواء انعدام الثقة سائدة بين الجميع حتى وسط الجماعات المسيحية في الضفة الغربية، وقال إن الضفة تعاني اليوم من غياب سلطة القانون، إذ لا يجد المواطنون مرجعا يلجؤون إليه. وقد جرى مؤخرا استطلاع للرأي في الأرض المقدسة أظهر أن 36% من المسيحيين المحليين والذين يشكلون نسبة 1.9% من مجموع عدد السكان في إسرائيل يفكرون جديا بإمكانية الهجرة والرحيل عن إسرائيل وعن مدينة القدس تحديدا. وأظهرت الدراسة نفسها أن هذه النسبة ترتفع بشكل ملحوظ وسط الشبيبة، حيث 48% من المسيحيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، و52% من المسيحيين بين 30 و44 عاما ينوون الهجرة. وقال بهذا الصدد البطريرك بيتسابيلا، قال إن الجماعة المسيحية ليست عالما قائما بحد ذاته، إذ تعيش معاناة السكان الآخرين، لافتا إلى أن ظاهرة الهجرة تعني الإسرائيليين والفلسطينيين، المسيحيين والمسلمين واليهود على حد سواء، بيد أن تأثير هذه الظاهرة على المسيحيين يكتسب أهمية أكبر نظرا لقلتهم العددية. ومع ذلك مضى غبطته يقول إن الأسباب التي تحمل الجميع على الهجرة هي نفسها، وفي طليعتها انعدام الثقة والخوف من المستقبل. هذا ناهيك عن الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها المسيحيون بنوع خاص نتيجة الوضع الراهن. لم تخلو كلمات غبطته من الحديث عن أعمال العنف والترهيب التي يتعرض لها المسيحيون خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في بعض أحياء مدينة القدس كالحي الأرمني على سبيل المثال، الذي يشكل نقطة احتكاك بين الأحياء اليهودي والمسيحي والمسلم. وقال إن هذه التجاوزات مستمرة مع أن وتيرتها خفت في الآونة الأخيرة. في معرض حديثه عن التعديات التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في الضفة الغربية على يد المستوطنين اليهود، قال بطريرك القدس للاتين إن السكان يعيشون حالة من الخوف، لا سيما في قرى مثل الطيب وعبود وفي بلدات أخرى حيث يشكل النشاط الزراعي مصدر رزق العائلات. وأعرب عن قلقه حيال غياب سلطة القانون إزاء سرقة المحاصيل ومنع أصحاب الأراضي من الدخول إليها، وقال إن هذه الأوضاع تولد المزيد من انعدام الثقة والقلق وسط السكان الفلسطينيين. هذا ولم تغب عن ذهن غبطته الأوضاع المأساوية الراهنة في قطاع غزة، لافتا إلى أن الظروف الحياتية ما تزال مأساوية مع اقتراب فصل الشتاء. في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني قال بطريرك القدس للاتين أن المؤمنين يرفعون الصلاة على نية السلام، لافتا إلى أن الحوار بين المسؤولين السياسيين والروحيين قادر على إطلاق مسارات جادة تسمح بتخطي الوضع الراهن.
2: في بيان صدر عن المكتب الإعلامي البطريركي لبطريركية الأرمن الكاثوليك، دعا صاحب الغبطة البطريرك رفائيل بيدروس 21 من نسيان كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك جميع الكنائس والرعاية والأديار والمؤسسات الكنسية إلى تخصيص أسبوع الصلاة من أجل صحة قداسة البابا لاوون الرابع عشر وشفائه ابتداء من يوم الاثنين في 12 من تشرين الأول ولغاية السبت إلى 17 من تشرين الأول. وجاءت دعوة غبطته عقب أعلان الحبر الأعظم عن اكتشاف عقدة محددة الموضع في الرئة في مرحلة مبكرة جدا وقراره الخضوع لعملية جراحية لاستئصالها بناء على توصية الأطباء. وعرب البطريرك ميناسيان عن تضامنه الروحي العميق مع قداسة البابا، مستحضرا كلمات الحبر الأعظم أشكركم على قربكم الروحي مني وأوكل نفسي إلى صلواتكم، ومؤكدا أن الكنيسة التي يحملها خليفة البطرس في قلبه تحمله اليوم في قلبها وصلواتها في شركة إيمان ومحبة ورجاء. ودع غبطته الآباء الكهنة إلى تقديم الذبيحة الإلهية على نية شفاء الأب الأقدس وإقامة ساعات سجود أمام القربان الأقدس وتنظيم صلوات جماعية يشارك فيها الكليروس والرهبان والراهبات والمؤمنون العلمانيون، لتتحول الكنائس إلى منارات صلاة ورجاء، وترتفع من مذابحها صلاة واحدة من أجل خليفة القديس بطرس. وأعلن غبطته أن أسبوع الصلاة سيختتم بالقداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإعلان قداسة المطران الشهيد إغناطيوس مالويان، حيث ترفع الصلوات وتلتمس شفاعة القديس من أجل صحة الحبر الأعظم وشفائه. واختتم البطريرك مينسيان دعوته بصلاة إلى الرب يسوع المسيح طبيب النفوس والأجساد، سائلا أن يمنح قداسة البابا نعمة الشفاء والعافية، وأن يسدد أيدي الأطباء الذين يعتنون به ويمنحه القوة والسلام لمواصلة رسالته الرسولية في خدمة الكنيسة الجامعة. كما التمس غبطته شفاعة أمنا مريم العذراء سيدة بزمار والقديس إغناطيوس مالويان، ليحفظ الرب قداسة البابا أبا وراعيا وشاهدا لمحبته ورحمته.
3: ترأس البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي أمس الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر في كنيسة مارمارون في المعهد الحبري الماروني في روما قداس الشكر على نعمة تطويب البطريرك إلياس لحوياك، وألقى عظة بعنوان من هو الوكيل الأمين الحكيم. وأشار غبطته في عظته إلى أن البطريرك إلياس لحوياك كان مدرسة في الإيمان وصفحة مشرقة في تاريخ الكنيسة وضميرا حيا في تاريخ لبنان. استهل البطريرك الماروني الكاردينال ماربشار بطرس الراعي عظته قائلا: في العام 1926 أقر البطريرك إلياس لحويك الدستور وحدد فلسفته، أي الانسجام في التنوع وضرورة حماية هويات جميع مكونات لبنان وخصوصياتها، وكان يرى في النظام الطائفي نظاما للمشاركة بين مكونات مختلفة يجمعها عهد العيش معا بسلام في انسجام الاختلافات داخل دولة قائمة على ديمقراطية توافقية. وأضاف: كان رجل الكنيسة وعمل بلا كلل من أجل تجديدها روحيا وتربويا واجتماعيا. أسس البطريرك إلياس لحويك رهبانية أخوات العائلة المقدسة المارونيات في العام 1895 انطلاقا من قناعته بأن التربية والرسالة تشكلان بعدين لا ينفصلان من أبعاد القداسة، وشجع المدارس ودعم الرسالات وأعمال الرحمة لأنه كان يرى في الكنيسة لا مؤسسة مخصصة للحفاظ على الماضي بل أمة مدعوة إلى بناء المستقبل. كذلك أسس وكالة بطريركية في باريس في العام 1890 والكلية المارونية في روما في العام 1891 والنيابة البطريركية في مصر التي أصبحت لاحقا أبرشية مستقلة والنيابة البطريركية في القدس في العام 1893. وخلال حبريته البطريركية أعلن تطويب الإخوة الثلاثة من آل مسابكي الشهداء في العام 1925 وفتحت دعاوى تطويب القديس شربل والقديس رفقة والقديس نعمطل الحرديني في العام 1928. أحب العذراء مريم حب الابن لأمه وشيد مزار السيدة لبنان في حريصة في العام 1905، وافتتح في العام 1907 لكي يكون منارة للصلاة والرجاء لجميع اللبنانيين. وقال البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي في عظته في قداس الشكر على نعمة تطويب البطريرك الياس لحويك: هكذا كان البطريرك الياس لحويك، راعيا يصلي وأبا يحب وبناء حكيما وقائدا قادرا على النظر إلى ما يتجاوز زمنه. ولهذا أصبح مدرسة في الإيمان وصفحة مشرقة في تاريخ الكنيسة وضميرا حيا في تاريخ لبنان. وختم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي عظته خلال ترأسه أمس الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر في كنيسة مار مارون في المعهد الحبري الماروني في روما قدس الشكر على نعمة تطويب البطريرك الياس لحويك قائلا: وإذ ترفعه الكنيسة إلى مصاف المكرمين على المذابح تعلن أمام العالم أن الحياة التي تعاش من أجل الله وفي خدمة الإنسان وفي محبة الوطن هي حياة تستحق أن تقدم نموذجا للأجيال ونورا قادرا على إرشاد الطريق لجميع الذين يرغبون في جعل الإيمان قوة لبناء الإنسان والوطن. عبر رئيس مجلس أساقفة بنما المطران خوسيه دومينغو أولوا مندييتا عن تضامنه مع سكان البلاد، وذلك عقب الزلزال الذي وقع يوم الجمعة الماضي 9 من تشرين الأول أكتوبر بقوة 7.7 درجات، وأكد قربه من العائلات ولاسيما تلك التي عاشت لحظات من الخوف الكبير والقلق. ويشارك رئيس مجلس أساقفة بنما حاليا في اللقاء الذي دعا إليه قداسة البابا لبون الرابع عشر، وذلك بمناسبة الذكرى 10 لصدور الإرشاد الرسولي فرح الحب والذي يعقد في الفاتيكان من 7 وحتى 14 من شهر تشرين الأول أكتوبر. وشدد رئيس مجلس أساقفة بنما المطران خوسيه دومينغو أولوا مندييتا في الرسالة التي وجهها عقب الزلزال الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي على أهمية البقاء متحدين في الصلاة والإيمان والرجاء. هذا ووجهت رئاسة مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب رسالة إلى رئيس مجلس أساقفة بنما المطران خوسيه دومينغو أولوا مندييتا، عبرت فيها عن القرب الأخوي والتضامن مع السكان عقب الزلزال الذي ضرب بنما يوم الجمعة الماضي 9 من تشرين الأول أكتوبر. وأكدت رئاسة مجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أكدت في الرسالة التي وجهتها القرب الأخوي والصلاة والتضامن.
0: هنا إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بعدما كانت أنظار العالم صباح الأحد شاخصة نحو نافذة القصر الرسولي، تتجه اليوم 13 من تشرين الأول أكتوبر إلى مستشفى جيميلي الجامعي، حيث من المقرر دخول البابا لاون الرابع عشر المستشفى في وقت متأخر من الصباح تمهيدا للعملية الجراحية التي أعلن عنها بنفسه خلال صلاة التبشير الملائكي، والرامية إلى استئصال عقيدة محددة الموضع في الرئة. وكانت هذه العقيدة قد ظهرت خلال فحوصات أجريت مؤخرا بحسب ما أوضحه البابا نفسه. وقد بيّن مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الأمر يتعلق بفحوصات روتينية، وذلك ردا على أسئلة عدد كبير من الصحفيين بشأن الحالة الصحية للحبر الأعظم. ولا يزال التقدير المتعلق بمدة الإقامة في المستشفى بعد العملية ساريا، وهي نحو أسبوع. وقد أعلنت إدارة البيت البابوي مساء إلغاء جميع المقابلات البابوية حتى يوم الثلاثاء 20 تشرين الأول أكتوبر بسبب دخول البابا المستشفى. وفي هذه الأثناء واصل البابا لاون الرابع عشر، الذي بدأ منذ الأحد الماضي بتلقي رسائل التمنيات بالشفاء من الكنائس والسلطات السياسية في القارات الخمسة، جميع المقابلات المدرجة على جدول أعماله صباح أمس، لكنه لم يشارك في أعمال فترة ما بعد الظهر من اللقاء المنعقد في قاعة بولس السادس حول الإرشاد الرسولي فرح الحب بعد مرور 10 سنوات على صدوره. وأوضح الأب جاكومو كوستا المسؤول عن منهجية القمة ومستشار الأمانة العامة لسينودس الأساقفة خلال إحاطة إعلامية في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن العملية الجراحية والإقامة اللاحقة في المستشفى تستلزمان إدخال تغييرات أيضا على الطريقة التي نتصور بها سير لقائنا وتطوره، ومن بين هذه التغييرات أيضا القداس الإلهي المقرر يوم غد الأربعاء 14 من تشرين الأول أكتوبر في ساحة القديس بطرس بمشاركة جميع المشاركين في هذا الحدث من رؤساء الكنائس الشرقية ورؤساء مجالس الأساقفة إلى الأزواج والخبراء. ومن الطبيعي أن البابا لن يترأس الاحتفال بعد الآن، وقد قرر الحبر الأعظم بنفسه أن يوكل هذه المهمة إلى الكاردينال لويس أنطونيو تاغل الذي انتخب مؤخرا عميدا لمجمع الكرادلة. وقال الأب كوستا: سنصلي خلال القداس بصورة خاصة من أجل صحة الأب الأقدس وكذلك من أجل العائلات. ويتعلق تغيير آخر بالتقرير الختامي الذي كان من المقرر إعداده في نهاية القمة. وأوضح الكاهن اليسوعي أن البابا كان يرغب في الإصغاء والتعبير عن كلمته، ولذلك طلب أيضا عدم نشر التقرير خلافا لما كان مقررا، لأنه يرغب في الاستماع إليه وإبداء رأيه، وبالتالي يحتفظ البابا لاون الرابع عشر لنفسه بحق تلقي الوثيقة على أن يعود بعد خروجه من المستشفى إلى الاطلاع على المواد وإبداء رأيه. وأضاف كوستا: أعتقد أن هذه الرغبة لديه في الإصغاء هي أمر جميل، وكذلك عدم السماح بأن يمر اللقاء بهذه الصورة فحسب، بل إتاحة الفرصة له للتعبير عن كلمة تساعد الكنيسة بأسرها في التزامها. واليوم تلتف الكنيسة بأسرها حول راعيها بالصلاة، فقد دعا الكاردينال بالدورينا النائب الأسقفي العام لأبرشية روما جميع الجماعات الرعوية والرهبانية في الأبرشية إلى الاتحاد في الصلاة من أجل البابا. وعند الساعة 6 مساء اليوم سيترأس الكاردينال رينا صلاة المسبحة الوردية في كنيسة القديس يوحنا بولس الثاني داخل مستشفى جيميلي الجامعي للتعبير عن قرب كنيسة روما ومحبتها لأسقفها. وفي الوقت نفسه تدعى جميع الجماعات الرعوية والرهبانية في روما إلى تلاوة المسبحة الوردية واضعة البابا لاون الرابع عشر في عهدة شفاعة العذراء مريم ومرافقته بالصلاة خلال هذه الأيام. أوكل نفسي إلى صلاتكم. بهذه الكلمات اختتم البابا ليون الرابع عشر صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026، معلناً عن عملية جراحية مرتقبة لاستئصال عقيدة في الرئة، وكانت هذه العقيدة قد اكتشفت خلال بعض الفحوصات، وقد أوضح البابا أنها محددة الموضع واكتشفت في مرحلة مبكرة جداً وأنها موضعية. وشرح البابا ليون الرابع عشر أنه قرر الخضوع للعملية بناء على نصيحة الأطباء، وشكر المؤمنين على قربهم الروحي منه. في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1967 وفي عيد جميع القديسين، استهل البابا بولس السادس صلاة التبشير الملائكي بالإشارة إلى وضعه الصحي قائلا: السلام عليكم يا أبناء الأعزاء، وشكرا لكم على اهتمامكم بصحتنا. وبعد 3 أيام في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر خضع لعملية جراحية في البروستات بسبب حالة مرضية حميدة أجراها فريق الجراح بيترو فالدوني في غرفة عمليات جهزت داخل القصر الرسولي. ولم يقدم البابا مونتيني خلال تلك الصلاة تفاصيل عن العملية المرتقبة، بل عبر عن امتنانه لجميع الذين أبدوا اهتماما بحالته الصحية قبل أن ينتقل إلى تأمل حول الحياة بعد الموت والرجاء المسيحي والشركة مع الراقدين. في 17 من أيار مايو عام 1981 وبعد 4 أيام من محاولة اغتياله في ساحة القديس بطرس، عاد صوت البابا يوحنا بولس الثاني ليصل إلى المؤمنين عبر رسالة مسجلة من مستشفى جميل الجامعي بثت خلال صلاة افرحي يا ملكة السماء، وشكر فويتيوا المؤمنين على صلواتهم، وذكر الشخصين اللذين أصيبا معه وأعلن غفرانه للمعتدي عليه، ثم تحدث عن الألم الذي كان يعيشه قائلا: إذ أتحد بالمسيح الكاهن والذبيحة أقدم آلامي من أجل الكنيسة والعالم. أما السياق الذي جاءت فيه كلمات البابا بنديكتوس السادس عشر في 11 من شباط فبراير عام 2013 فكان مختلفا، إذ أعلن خلالها أثناء الكونسيستوار قراره التاريخي بالتخلي عن الخدمة البطرسية. وفي الإعلان الذي تلاه باللغة اللاتينية أوضح الحبر الأعظم أن قواه بسبب تقدمه في السن لم تعد ملائمة للمهمة التي تسلمها، ولم يكشف عن تشخيص طبي أو عن عملية جراحية، بل أعلن نتيجة التمييز الروحي أجراه أمام الله رابطا بين قدراته الجسدية ومسؤوليات الخدمة الموكلة إليه. وفي 11 من تموز يوليو عام 2021 وبعد أسبوع من خضوعه لعملية جراحية في الكولون، تلا البابا فرانسيس صلاة التبشير الملائكي من شرفة الطابق العاشر في مستشفى جيميلي، وشكر المؤمنين على قربهم منه وعلى دعمهم له بصلواتهم، ثم استخلص من خبرته الشخصية في المستشفى تأملا حول قيمة خدمة صحية جيدة ومتاحة للجميع، مشددا على ضرورة بذل الجهود للحفاظ على هذا الخير، ومشجعا الأطباء والعاملين في القطاع الصحي وموظفي المستشفيات. عملية جراحية وتداعيات محاولة اغتيال ودخول المستشفى لإجراء فحوصات وفترة نقاهة وتراجع القوى الجسدية، تنتمي هذه المحطات إلى ظروف مختلفة، لكن هشاشة الإنسان في كلمات الأحبار الأعظمين تتداخل مع الخدمة البابوية والامتنان للرعاية الصحية والاهتمام بالذين يتألمون. وترافق الصلاة هذه العلاقة سواء طلبت من المؤمنين أو تقاسموها أو قدمت من أجل الآخرين، فحتى في زمن المرض يستمر الرابط بين الراعي وجماعته في التعبير عن نفسه.
2: وجه البابا ليون الرابع عشر يوم أمس رسالة إلى الكاردينال جوفاني باتيستا ري، أشاد فيها بمسيرته الطويلة في خدمة الكنيسة الكاثوليكية والكرسي الرسولي، واصفا إياه بأنه من بين أكثر خدام الكرسي الرسولي شهرة وتقديرا. جاءت الرسالة بمناسبة انتهاء ولاية الكاردينال ري البالغ من العمر 92 عاما كعميد لمجمع الكرادلة بعد 6 سنوات أمضاها في هذا المنصب، وأشاد البابا بالشهادة المشرقة في محبة الكنيسة وخدمة البابوات، مشيرا إلى أن الكاردينال ري تعاون مع 7 بابوات وتولى على مدى عقود مسؤوليات عديدة وحساسة داخل دوائر الكوريا الرومانية، كما ذكر بدور نيافته البارز إلى جانب البابا يوحنا بولس الثاني الذي أوكل إليه مناصب مهمة في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان ومجمع الأساقفة قبل أن يعينه كاردينالاً. وسلط لاون الرابع عشر الضوء على شخصية الكاردينال ري، مشيداً بانفتاحه ووده وصراحته وبقدرته على معالجة القضايا الصعبة بحكمة وواقعية، مع التزامه بتعليم الكنيسة. كما نوه البابا بشهادته الكهنوتية خلال الاحتفالات الليتورجية، لاسيما ترأسه مراسم تشييع البابا فرانسيس، وختم بالتأكيد على أن إيمان الكاردينال ري وغيرته في الخدمة إلى جانب إخلاصه تجاه الحبر الأعظم يعززان التقدير والامتنان لمسيرته في خدمة الكنيسة. ألقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس العساقفة بول ريتشارد جالاجر، ألقى مداخلة يوم أمس الاثنين خلال أعمال الدورة 77 للجنة التنفيذية للمفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين، سلط فيها الضوء على ضرورة اتخاذ قرارات توجهها مبادئ الأخوة والتضامن والمسؤولية الجماعية، خصوصا في وقت تعرض فيه الصعوبات المالية المساعدات الإنسانية الأساسية للخطر. توقف المسؤول الفاتيكاني في مداخلته عند ضرورة تعزيز إجراءات العودة الطوعية للاجئين مع توفير المساعدة اللازمة لهم ليعودوا إلى ديارهم بأمان، كما شدد على أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء ظاهرة التهجير القسري وتعزيز الحوار من أجل الوقاية من الصراعات والانقسامات وإيجاد حلول لتلك القائمة حاليا. بعدها أشار جالاجر إلى أن نحو 117 مليون شخص حول العالم أجبروا على النزوح، لافتا إلى أن الأطفال يفصلون عن أسرهم، فيما تتعرض النساء والفتيات للعنف والاستغلال، وتواجه الأقليات الدينية والإثنية اضطهادات بسبب معتقداتها أو هويتها. وأوضح سيادته أن مأساة اللاجئين تتجلى في مناطق عديدة، من بينها أوكرانيا ومنطقة الساحل الأفريقي والسودان وجنوب السودان وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار. وأكد أن اتساع نطاق هذه الأزمة وحجم المعاناة الإنسانية يفرضان استجابة دولية عاجلة تستند إلى القيم الإنسانية المشتركة والتضامن والشعور بالمسؤولية. هذا ثم شدد المسؤول الفاتيكاني على أن النزوح لا ينبغي أن يتحول إلى وضع دائم، مؤكدا أن مرور الوقت لا يجعل الأزمات أقل قسوة أو معاناة، ودعا إلى تمكين اللاجئين من الاستفادة من مهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في حياة المجتمعات التي تستضيفهم. في هذا السياق أكد رئيس الأساقفة جالاجر على ضرورة ضمان حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل اللائق والوضع القانوني الذي يكفل حقوقهم، بما يساعدهم على استعادة قدرتهم على تقرير مصيرهم وتحقيق التنمية الإنسانية المتكاملة. كما أشار سيادته إلى أن العودة الطوعية إلى الوطن تعد بالنسبة إلى كثيرين الخيار الأفضل ضمن الحلول المستدامة لأزمة اللجوء، شرط أن تتم بأمان وأن تترافق مع المساعدة اللازمة بعد العودة، بما يضمن نجاحها واستقرار العائدين بدلا من تعريضهم لمخاطر جديدة. بعدها توقف جالاجر عند اتفاقية العام 2051 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي جاءت استجابة للمعاناة الهائلة والدمار الواسع اللذين خلفتهما الحرب العالمية الثانية، معتبرا أنها تشكل مثالا على قدرة البشرية على تحويل المآسي إلى مؤسسات وآليات تهدف إلى حماية الحياة وصون الكرامة الإنسانية. وأوضح أن الاتفاقية أرست معايير أساسية لمعاملة اللاجئين، وأكدت حق طلب اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية إلى الأماكن التي قد يتعرض فيها الأشخاص للاضطهاد، فضلا عن الاعتراف بالكرامة المتأصلة لكل لاجئ. وشدد الدبلوماسي الفاتيكاني بعدها على أن توفير اللجوء لا يمثل التزاما قانونيا فحسب، بل واجبا أخلاقيا وإنسانيا أيضا، معربا عن قلقه إزاء تزايد التشكيك في المبادئ التي تقوم عليها حماية اللاجئين من خلال سياسات وممارسات قد تقوض الأهداف الأصيلة لهذه الحماية. في الختام دعا جالاجر إلى تعزيز الحوار على جميع المستويات باعتباره وسيلة أساسية لمنع الانقسامات وتسوية الأزمات ومعالجة الأسباب العميقة للنزوح القسري، وشدد على أهمية اتخاذ القرارات انطلاقا من الأخوة والتضامن والمسؤولية الجماعية لضمان حماية اللاجئين وصون حقوقهم والعمل من أجل حلول مستدامة تضع الإنسان وكرامته في صلب الاهتمام الدولي.
3: على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في دار الصحافة التابع للكرسي الرسولي صباح اليوم 12 من تشرين الأول أكتوبر حول أعمال لقاء بمناسبة مرور 10 سنوات على الإرشاد الرسولي بعد السينودوس فرح الحب الجاري في الفاتيكان من 7 حتى 14 من تشرين الأول أكتوبر، تحدثت فاليري دو المعالجة النفسية العائلية والأستاذة في جامعة القديس يوسف في بيروت في مداخلة لها على تشجيع التجذر في الواقع في وقت يكون كل ما يتمناه المرء هو الابتعاد عنه، إذ لم يكن الحب يقينا مضمونا وكان العالم مثقلا بأهوال الحرب ومخاوف الفقر وهشاشة العلاقات، فمن أين نستمد الشجاعة؟ ليس من الأجوبة التي قد تكون مستحيلة الطرح، بل من معرفة أننا لسنا وحدنا، نحن اثنان في مواجهة ذلك الخوف، هذا ما يصنع الفارق. كانت هذه بعض المواضيع التي طرحت في مقابلة مع وسائل الإعلام الفاتيكانية مع فاليري دو المعالجة النفسية العائلية والأستاذة في جامعة القديس يوسف في بيروت، ومتابعة للنقاش التي برزت خلال هذه الأيام. تعرب فاليري عن اقتناعها التام بأنه لا يمكن بمفردها التصدي للتحديات التي تواجه العائلة، فأمام الهشاشة واليقين المفقود اللذين يطبعان واقعا معظم العائلات اليوم، أصبح التمييز المشترك ضرورة، ولا سيما في المناطق المهددة بخوف حرب يقرع أبوابها يوميا كما هو الحال في لبنان. وتوضح فاليري دو التي تعمل أيضا مع أسرى الحرب، ألاحظ أن الأمر أكثر صعوبة يتعلق بالأشخاص الذين يشعرون بأنه يمارس عليهم التمييز أو الأحكام المسبقة، مضيفة هذا يمنعه من الإصغاء إلى صوتهم الداخلي، وعندما تكون الكلمات الأولى يسمعونها هي الإدانة فإن الحوار يواجه خطر الانقطاع الفعلي. تابعت فاليري دو أن هناك مسألة أخرى خاصة بلبنان تطرقت إليها المعالجة النفسية تتعلق باضطرار العديد من العائلات إلى الهجرة، هناك آباء وأمهات يبقون هناك بينما ينتقل الأبناء إلى كندا وآخرون إلى الولايات المتحدة، وهنا يطرح السؤال كيف نكون عائلة عن بعد؟ في هذه الحالة تأتي التكنولوجيا للمساعدة عبر الاستشارات عبر الإنترنت، والتي تمثل نعمة جميلة جدا في الحفاظ على الروابط رغم المسافات. وأضافت أن الاستمرارية والحفاظ على العلاقات هما الكلمة المفتاح، لنواصل الحديث عن ذلك لأن مسؤوليتنا هي نقل الأدوات للشباب للقيام بذلك، فالواقع متغير ويجعل الشكوك تنمو بشكل غير متناسب. نحن نعيش في عالم يتوجب علينا فيه الماضي، فيه المضي قدما مع المواجهة المستمرة لعدم التوقع. إن مغزى اللقاء الجاري ومغزى الرعاية العائلية للكنيسة وبالتالي التربية على الحب الذاتي، إن كان يزداد ضبابية ويقل ضمانا، يظل مسيرة يمكن أن تكون مثمرة حتى عندما لا نتمكن من الوصول إلى النتيجة المرجوة. وتضيف أعتقد أن هذه هي الرسالة التي أوجهها إلى طلاب الكليريكيات الشباب والكهنة الشباب والرهبان والراهبات، وليس فقط للأزواج الشباب والمرتبطين، إنها حقيقة تعاش بشكل ملموس ويجب معرفة الانفتاح عليها بلطافة وحساسية. وختمت فاليري الضوء مداخلتها بالقول إن هذه هي القيم التي يحتاجها الشباب الذين يزدادون معرفة واطلاعا، وعلى الأقل يملكون الوصول إلى معلومات لا حصر لها، لكنهم غير مجهزين بشكل كاف لمواجهة العالم.
4: أعتقد أن الرد الوحيد هو الحضور، وأن نكون إلى جانبهم وأن نكون قادرين على الإصغاء إليهم. حضور يعرف كيف يستقبل ويطمئن، حتى لو لم يكن قادرا على الرد على كل التحديات، بما يتيح لهم على الأقل ألا يشعروا بالوحدة. نحن اثنان في مواجهة ذلك الخوف، هذا ما يصنع الفارق، وهذا ما شهد به العديد من الشباب في الكثير من البلدان.
0: ترأس الكاردينال لويس أنطونيو تاغل يوم الأحد الماضي 11 من تشرين الأول أكتوبر القداس الإلهي في كنيسة القديسة مريم الكبرى في مدينة أسيزي في الذكرى 20 لوفاة القديس كارلو أكوتيس، وتحديدا في 12 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2006. وفي عظة ألقاها للمناسبة ذكر الكاردينال لويس أنطونيو تاغل بأن كارلو أكوتيس كان يشارك يوميا في القداس الإلهي، وسلط الضوء بشكل خاص على كلماته حول أن الإفخارستية هي الطريق السريع إلى السماء، وعلى محبته الكبيرة للفقراء والمشردين. القديس كارلو أكوتيس من مواليد 3 من شهر أيار مايو من العام 1991، توفي في 12 من تشرين الأول أكتوبر عام 2006 عن عمر 15 عاما. أعلن طوبويا في 10 من شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2020. وفي 23 من أيار مايو من العام 2024 وافق البابا فرانسيس على مراسيم صادرة عن دائرة دعاوى القديسين، من بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة إلى شفاعة الطوبوي كارلو أكوتيس. وفي 7 من شهر أيلول سبتمبر من العام 2025 ترأس قداسة البابا لاون 14 القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وأعلن خلاله قداسة الطوبويين الإيطاليين الشابين كارلو أكوتيس وبيير جورجيو فراساتي. وسلط الأب الأقدس الضوء في عظة ألقاها للمناسبة على حياتهما البسيطة واليومية المليئة بالمحبة وخدمة الفقراء، وقال لقد غذيا حبهما لله وللإخوة بوسائل بسيطة في متناول الجميع، القداس اليومي، الصلاة، ولسيما السجود للقربان المقدس. كما وأشار قداسة البابا لاون 14 في عظته إلى أن القديسين بيير جورجيو فراساتي وكارلو أكوتيس هما دعوة موجهة إلينا جميعا، ولسيما إلى الشباب، لكي لا نهدر الحياة بل أن نوجهها نحو العلا.

أعلن الاتحاد الدولي للرئيسات العامات أنه يوم الخميس القادم 15 من شهر تشرين الأول أكتوبر وعند الساعة 2:30 بعد الظهر ستصلي الراهبات في جميع أنحاء العالم معا المسبحة الوردية من أجل السلام في العالم، وذلك عبر الإنترنت كما جاء في بيان صحفي نشره الاتحاد الدولي للرئيسات العامات يوم أمس الاثنين 12 من تشرين الأول أكتوبر، مع تسليط الضوء على كلمات قداسة البابا لمون 14 في 27 من شهر أيلول سبتمبر الفائت خلال زيارته الرسولية إلى فرنسا، وتحديدا في ختام القداس الإلهي الذي ترأسه في مزار سيدة لورد وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، داعيا إلى تلاوة صلاة مسبحة الوردية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر، بنية خاصة هي أن تتوقف الحروب وأن يحل السلام بين الشعوب المتنازعة. وأضاف قداسة البابا لون 14 يقول: ولنرافق هذه الصلاة بأعمال ملموسة من التوبة والرحمة، مع الالتزام الدائم بتعزيز الحوار والمصالحة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر صلى قداسة البابا لون 14 المسبحة الوردية مع الأطفال عند مغارة لورد في حدائق الفاتيكان من أجل السلام في العالم. وفي كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 4 من شهر تشرين الأول أكتوبر، حث قداسة البابا لون 14 المؤمنين على الصلاة من أجل السلام في العالم. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح، لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي عبر قناتها على تطبيق تيليجرام أن العملية الجراحية التي خضع لها البابا لاون الرابع عشر بعد ظهر اليوم 13 من تشرين الأول في مستشفى الجميل الجامعي لاستئصال عقيدة محدودة في الرئة قد انتهت بنجاح. وجاء في البيان: انتهت العملية بنجاح ضمن الأوقات والكيفية المتوقعة. وأضافت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن الأب الأقدس قد عاد إلى غرفته، مشيرة إلى أن معلومات إضافية ستصدر لاحقاً.

0: ارتفعت صلاة جماعية من كنيسة القديس يوحنا بولس الثاني في مستشفى جمال الجامعي من أجل البابا لاون الرابع عشر الذي خضع بعد ظهر اليوم الثالث عشر من تشرين الأول لعملية جراحية لاستئصال عقيدة في إحدى رئتيه. وتعبيرا عن قرب كنيسة روما ومودتها لأسقفها، ترأس الكاردينال بالدورينا النائب العام للبابا على إبرشية روما عند الساعة السادسة مساء التأمل في أسرار الحزن من أسرار مسبحة الوردية. وقال الكاردينال رينا في مستهل الصلاة المريمية:
1: In questa cappella dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese, alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica perché il Signore sostenga il nostro vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati.
0: في هذه الكنيسة الصغيرة حيث يستقبل الصمت المصلي كل يوم الدموع ويصون التطلعات ويغذي الرجاء، نرفع معا تضرعنا لكي يعضد الرب أسقفنا البابا لاون ويعزي جميع الذين يرقدون هنا في المستشفى. وأضاف الكاردينال رينا يقول:
1: Contemplando i misteri dolorosi del Santo Rosario, volgiamo lo sguardo a Cristo, che in tutto simile a noi fuorché il peccato ha attraversato il dolore trasformandolo in sorgente di vita. Maria, salute degli infermi e madre della Chiesa, accompagni la nostra preghiera e ci insegni a rimanere saldi.
0: وإذ نتأمل في أسرار الحزن نوجه أنظارنا إلى المسيح الذي وإن كان شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة قد اجتاز الألم وحوله إلى ينبوع للحياة. وفي الختام رفع الكاردينال رينا الصلاة إلى مريم شفاء المرضى وأم الكنيسة قائلا: لترافق صلاتنا وتعلمنا الثبات في المحبة. وقد تجاوز عدد الحاضرين 100 شخص من بينهم مرضى وأفراد من عائلاتهم وموظفون في المستشفى وعاملون في القطاع الصحي. وبعد الانتهاء من تلاوة المسبحة اختتم الكاردينال رينا وقت الصلاة واضعا البابا في عهدة الله وقال:
1: Dio onnipotente ed eterno, rifugio sicuro dei sofferenti e salvezza di quanti confidano in te. Manifesta la potenza del tuo soccorso.
0: أيها الله القدير والأزلي، يا ملجأ المتألمين الآمن وخلاص الذين يضعون ثقتهم بك، أظهر قوة عونك واعدد بنعمتك أسقفنا البابا لاون، امنحه الصحة والتعزية لكي يواصل خدمة كنيستك بانيا الشعب الموكل إليه بكلمته ومثاله. هذا وفي أبرشية روما واستجابة لدعوة النيابة العامة رفعت جميع الجماعات الرعوية والرهبانية صلواتها في الساعة نفسها التي تليت فيها المسبحة الوردية في مستشفى جميلي واضعة البابا لاون الرابع عشر في عهدة شفاعة العذراء مريم. أوكل نفسي إلى صلاتكم. بهذه الكلمات اختتم البابا لاون الرابع عشر صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 11 من تشرين الأول أكتوبر عام 2026 معلنا عن عملية جراحية مرتقبة لاستئصال عقيدة في الرئة، وكانت هذه العقيدة قد اكتشفت خلال بعض الفحوصات. وقد أوضح البابا أنها محددة الموضع واكتشفت في مرحلة مبكرة جدا وأنها موضعية. وشرح البابا لاون الرابع عشر أنه قرر الخضوع للعملية بناء على نصيحة الأطباء وشكر المؤمنين على قربهم الروحي منه. في الأول من تشرين الثاني نوفمبر عام 1967 وفي عيد جميع القديسين استهل البابا بولس السادس صلاة التبشير الملائكي بالإشارة إلى وضعه الصحي قائلا: السلام عليكم يا أبناء الأعزاء وشكرا لكم على اهتمامكم بصحتنا. وبعد 3 أيام في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر خضع لعملية جراحية في البروستات بسبب حالة مرضية حميدة أجراها فريق الجراح بيترو فالدوني في غرفة عمليات جهزت داخل القصر الرسولي. ولم يقدم البابا مونتيني خلال تلك الصلاة تفاصيل عن العملية المرتقبة، بل عبر عن امتنانه لجميع الذين أبدوا اهتماما بحالته الصحية قبل أن ينتقل إلى تأمل حول الحياة بعد الموت والرجاء المسيحي والشركة مع الراقدين. في 17 من أيار مايو عام 1981 وبعد 4 أيام من محاولة اغتياله في ساحة القديس بطرس عاد صوت البابا يوحنا بولس الثاني ليصل إلى المؤمنين عبر رسالة مسجلة من مستشفى جمال الجامعي بثت خلال صلاة افرحي يا ملكة السماء. وشكر فويتيوا المؤمنين على صلواتهم وذكر الشخصين اللذين أصيبا معه وأعلن غفرانه للمعتدي عليه، ثم تحدث عن الألم الذي كان يعيشه قائلا: إذ أتحد بالمسيح الكاهن والذبيحة أقدم آلامي من أجل الكنيسة والعالم. أما السياق الذي جاءت فيه كلمات البابا بنديكتوس السادس عشر في الحادي عشر من شباط فبراير عام 2013 فكان مختلفا، إذ أعلن خلالها أثناء الكونسيستوار قراره التاريخي بالتخلي عن الخدمة البطرسية. وفي الإعلان الذي تلاه باللغة اللاتينية أوضح الحبر الأعظم أن قواه بسبب تقدمه في السن لم تعد ملائمة للمهمة التي تسلمها، ولم يكشف عن تشخيص طبي أو عن عملية جراحية، بل أعلن نتيجة التمييز الروحي أجراه أمام الله رابطا بين قدراته الجسدية ومسؤوليات الخدمة الموكلة إليه. وفي الحادي عشر من تموز يوليو عام 2021 وبعد أسبوع من خضوعه لعملية جراحية في القولون، تلا البابا فرانسيس صلاة التبشير الملائكي من شرفة الطابق العاشر في مستشفى جيميلي، وشكر المؤمنين على قربهم منه وعلى دعمهم له بصلواتهم، ثم استخلص من خبرته الشخصية في المستشفى تأملا حول قيمة خدمة صحية جيدة ومتاحة للجميع، مشددا على ضرورة بذل الجهود للحفاظ على هذا الخير، ومشجعا الأطباء والعاملين في القطاع الصحي وموظفي المستشفيات. عملية جراحية وتداعيات محاولة اغتيال ودخول المستشفى لإجراء فحوصات وفترة نقاهة وتراجع القوى الجسدية، تنتمي هذه المحطات إلى ظروف مختلفة، لكن هشاشة الإنسان في كلمات الأحبار الأعظمين تتداخل مع الخدمة البابوية والامتنان للرعاية الصحية والاهتمام بالذين يتألمون. وترافق الصلاة هذه العلاقة سواء طلبت من المؤمنين أو تقاسموها أو قدمت من أجل الآخرين، فحتى في زمن المرض يستمر الرابط بين الراعي وجماعته في التعبير عن نفسه.
2: وجه البابا لاون الرابع عشر يوم أمس رسالة إلى الكاردينال جوفاني باتيستا ري، أشاد فيها بمسيرته الطويلة في خدمة الكنيسة الكاثوليكية والكرسي الرسولي، واصفا إياه بأنه من بين أكثر خدام الكرسي الرسولي شهرة وتقديرا. جاءت الرسالة بمناسبة انتهاء ولاية الكاردينال ري البالغ من العمر 92 عاما كعميد لمجمع الكرادلة بعد 6 سنوات أمضاها في هذا المنصب. وأشاد البابا بالشهادة المشرقة في محبة الكنيسة وخدمة الباباوات، مشيرا إلى أن الكاردينال ري تعاون مع 7 باباوات وتولى على مدى عقود مسؤوليات عديدة وحساسة داخل دوائر الكوريا الرومانية، كما ذكر بدور نيافته البارز إلى جانب البابا يوحنا بولس الثاني الذي أوكل إليه مناصب مهمة في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان ومجمع الأساقفة قبل أن يعينه كاردينالا. وسلط لون الرابع عشر الضوء على شخصية الكاردينال ري، مشيدا بانفتاحه ووده وصراحته وبقدرته على معالجة القضايا الصعبة بحكمة وواقعية مع التزامه بتعليم الكنيسة، كما نوه البابا بشهادته الكهنوتية خلال الاحتفالات الليتورجية لاسيما ترأسه مراسم تشييع البابا فرانسيس، وختم بالتأكيد على أن إيمان الكاردينال ري وغيرته في الخدمة إلى جانب إخلاصه تجاه الحبر الأعظم يعززان التقدير والامتنان لمسيرته في خدمة الكنيسة. ألقى أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جلاجر، ألقى مداخلة يوم أمس الاثنين خلال أعمال الدورة 77 للجنة التنفيذية للمفوضية الأممية العليا لشؤون اللاجئين، سلط فيها الضوء على ضرورة اتخاذ قرارات توجهها مبادئ الأخوة والتضامن والمسؤولية الجماعية، خصوصا في وقت تعرض فيه الصعوبات المالية المساعدات الإنسانية الأساسية للخطر. توقف المسؤول الفاتيكاني في مداخلته عند ضرورة تعزيز إجراءات العودة الطوعية للاجئين مع توفير المساعدة اللازمة لهم ليعودوا إلى ديارهم بأمان، كما شدد على أهمية معالجة الأسباب الكامنة وراء ظاهرة التهجير القسري وتعزيز الحوار من أجل الوقاية من الصراعات والانقسامات وإيجاد حلول لتلك القائمة حاليا. بعدها أشار جالاجر إلى أن نحو 117 مليون شخص حول العالم أجبروا على النزوح، لافتا إلى أن الأطفال يفصلون عن أسرهم، فيما تتعرض النساء والفتيات للعنف والاستغلال، وتواجه الأقليات الدينية والإثنية اضطهادات بسبب معتقداتها أو هويتها. وأوضح سيادته أن مأساة اللاجئين تتجلى في مناطق عديدة، من بينها أوكرانيا ومنطقة الساحل الأفريقي والسودان وجنوب السودان وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية وميانمار. وأكد أن اتساع نطاق هذه الأزمة وحجم المعاناة الإنسانية يفرضان استجابة دولية عاجلة تستند إلى القيم الإنسانية المشتركة والتضامن والشعور بالمسؤولية. هذا ثم شدد المسؤول الفاتيكاني على أن النزوح لا ينبغي أن يتحول إلى وضع دائم، مؤكدا أن مرور الوقت لا يجعل الأزمات أقل قسوة أو معاناة، ودعا إلى تمكين اللاجئين من الاستفادة من مهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في حياة المجتمعات التي تستضيفهم. في هذا السياق أكد رئيس الأساقفة جالاجر على ضرورة ضمان حصول اللاجئين على الرعاية الصحية والتعليم والعمل اللائق والوضع القانوني الذي يكفل حقوقهم، بما يساعدهم على استعادة قدرتهم على تقرير مصيرهم وتحقيق التنمية الإنسانية المتكاملة. كما أشار سيادته إلى أن العودة الطوعية إلى الوطن تعد بالنسبة إلى كثيرين الخيار الأفضل ضمن الحلول المستدامة لأزمة اللجوء، شرط أن تتم بأمان وأن تترافق مع المساعدة اللازمة بعد العودة، بما يضمن نجاحها واستقرار العائدين بدلا من تعريضهم لمخاطر جديدة. بعدها توقف جالاجر عند اتفاقية العام 2051 الخاصة بوضع اللاجئين، والتي جاءت استجابة للمعاناة الهائلة والدمار الواسع اللذين خلفتهما الحرب العالمية الثانية، معتبرا أنها تشكل مثالا على قدرة البشرية على تحويل المآسي إلى مؤسسات وآليات تهدف إلى حماية الحياة وصون الكرامة الإنسانية. وأوضح أن الاتفاقية أرست معايير أساسية لمعاملة اللاجئين، وأكدت حق طلب اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية إلى الأماكن التي قد يتعرض فيها الأشخاص للاضطهاد، فضلا عن الاعتراف بالكرامة المتأصلة لكل لاجئ. وشدد الدبلوماسي الفاتيكاني بعدها على أن توفير اللجوء لا يمثل التزاما قانونيا فحسب، بل واجبا أخلاقيا وإنسانيا أيضا، معربا عن قلقه إزاء تزايد التشكيك في المبادئ التي تقوم عليها حماية اللاجئين من خلال سياسات وممارسات قد تقوض الأهداف الأصيلة لهذه الحماية. في الختام دعا جالاجر إلى تعزيز الحوار على جميع المستويات باعتباره وسيلة أساسية لمنع الانقسامات وتسوية الأزمات ومعالجة الأسباب العميقة للنزوح القسري، وشدد على أهمية اتخاذ القرارات انطلاقا من الأخوة والتضامن والمسؤولية الجماعية لضمان حماية اللاجئين وصون حقوقهم، والعمل من أجل حلول مستدامة تضع الإنسان وكرامته في صلب الاهتمام الدولي.
3: أعلن الاتحاد الدولي للرئيسات العامات أنه يوم الخميس القادم 15 من شهر تشرين الأول أكتوبر وعند الساعة 2:30 بعد الظهر ستصلي الراهبات في جميع أنحاء العالم معا المسبحة الوردية من أجل السلام في العالم، وذلك عبر الإنترنت كما جاء في بيان صحفي. نشره الاتحاد الدولي للرئيسات العامات يوم أمس الاثنين 12 من تشرين الأول أكتوبر، مع تسليط الضوء على كلمات قداسة البابا لون 14 في 27 من شهر أيلول/سبتمبر الفائت خلال زيارته الرسولية إلى فرنسا، وتحديدا في ختام القداس الإلهي الذي ترأسه في مزار سيدة لورد وقبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، داعيا إلى تلاوة صلاة مسبحة الوردية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر، بنية خاصة هي أن تتوقف الحروب وأن يحل السلام بين الشعوب المتنازعة. وأضاف قداسة البابا لون 14 يقول: ولنرافق هذه الصلاة بأعمال ملموسة من التوبة والرحمة، مع الالتزام الدائم بتعزيز الحوار والمصالحة. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر صلى قداسة البابا لون 14 المسبحة الوردية مع الأطفال عند مغارة لورد في حدائق الفاتيكان من أجل السلام في العالم. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.